تيك تو تقدير معين بيست يا دي بنا لم تنسد يا دي سوچك بس حيوان من نرسون دن چوكس دي بنا دوس كم بنا نقبو چوكس

فجعله غثاء أحوى. يعني سيريد تشقبا تسلوك جن أشيبي من بلا تسبيح زر. دلدان تشوك في أشيبوس لحمو بيسف شوست.

0: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
1: درنتس غلام قادر زكي كنار سامستوت كي كان انشت بين كاستدير يابنا محسن حسين حسيني كنار سامستوت كي كانتس ين مساد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: درنتس صادق علي سابري كنا ارسام استودكي كان انشت بين كاستادير يابنا اكبر علي خاني كنا ارسام استودكي كنتس ين مسدي بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

سامع تشوف زربس نيتمبون قبول بسنا غي يا رزيق قبول بسنا غي يا رزيق جو فل بن يطبع